كده. كان يريني هؤلاء يمين تقتلون كامل الجنرال، تقتلون أنفسكم كامل الجنرال سنبقي، وتخرجون يندي جن فريقا منكم أمبولوتي من ديارهم تسيبك كلاوانا على الرأي يني جرأي كلاوانا على الجن يني جن أمير جن نجي دجل تكسي بغاسنا لجمال إغزي للك ديارة جن نجي مويتج لكاسا كدوب كاسا جن نجي سمريو جن نجي مويتوب كاسا كدوب كاسا جن نجي سمريو مدخل الإسلام دوت كمح كاسا ديارة دانا سبقنا بن إسكا بن إسكا شو قمني كن جابتي أتي في اللمون فوقا غير أنفا وين دوغا أم ناري أتي أتي ولا اللي ديارة ماويا مكو بسم الله فدوغا لدار بلا دفع عن فك فن الجروب بن نريلا ما نبقى سلوك ما نبقى لك وعيد الله فدين في لجوك كي أم غيلك لجوك شرنون غيلير لجوك مالبورون غيلتوك لجوك بنتي لالفرقتك dafa la bu noy non do ngi islam xam da nga toy ray rek bañu duma la bañ bay la nga def fekk toñu waye kasso yi dafa ñaaw legge kasso yi dafa niixut legge kiyam ba niiru tak safar ko non do islam xam lool kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarim ci seeni keur tazaharuna alayhim ngel len di fa ngel len di fa dil ismi ke tat ko ci bakar wala udwani ak nono yalla mun wa iyatukum usara bi sen bokk yi dikke ñu japp len ay prison tufaduhum ngel joxel len xaliss ba jox len wa huwa lul nak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum genni len genni gi da haram moy tej len kasso te kuñ tej kasso yene len digal yene joxe xaaliss ko jarle yalla mo len bu len ma jaxal naka ngeen di jatte ni tik ko ba nokki jogo ci legi di ñaan intervention pour genn ko ne bu len ma jaxal digal du baaxul kitab ci len ci jere

مصري فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها والله فلن أبرح دم تقلقك الأرض مصر حتى يأذن لي أبي لدل سما بايدك ما جوخ ديغل من غا نيو واي دوما فتي دمك ناخ بد برسول تاج لول لا ولاف دي واخ لازم نكون يوسف دم دس تي الله با نلا كي بنيامين تاي منار دس تي الله مني موم دوني بي في لاي دير كو ام جام لا او يحكم الله ولا يلا اتل او يحكم الله لي ولا يلا اتل ما وهو يلا خير الحاكمين mo gëm ak kat yi mo leen dakk ak xam ngeen lu xew ne ko ha mu ni irji'u ila ajikum delu len ci sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam di ñu buul saraqa fakina beti nañ ko bu ngeen dem wax ko lool tay na ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam ja yobbu nañ ko ba misra xamuñu won ne fatch la waye saraqa fatch wa ma shahidna sayyiduna nak illa bima alina ludur liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alina lulu am sala la ci sédé ñoko xam ilmal yaqin tim gañ ñu dindé pot bi ci biir ak saakom وما كنا نكون نك حافظين للغيب دي وات كومبو ناخو خامون كومبو دا نيو خامني بو ديمي مصر دنا سات تي كوم سو بابا دوم كو جيلي سي ياو ناخ ني نياك نيو ناتال بيب مو ني گنال يوبو كو مو سات فا بنتي كو وما كنا نكون حافظين للغيب دي وات كومبو خامونيو وون ني موس دو جيل يف جامور نيكون فوفه لام كاي باي لغنا soñu gëmul was'alil qaryata lajal dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha chalani nakon was'alil qaryata fofu tam ci alquran was'al ahlal qaryati manam was'al ahlal misr an haqiqati ma hadatha albaydawi mune arsil ila ahliha was'alhum anil qissati tafsir albaydawi khatum ñaari témer ak juroom ben fuk ak juroom law la jël wa dekk ba mu ni wasalil khariyata allati dekk ba nga xamne kunna fiha chalani nekkon bañu genné pat ba ci sako dan wala ira allati la jalit ndëgma allati ndëgma nga xamne aqbalna fiha ñom lañu jakkaralon andak ñom dem tuti ñaar wa inna lasadiqun bay wat nañ ne wax nañ dekk fi day bokku te kera bañu demé ca ten ba sanni fu yusuf bana fi ñew ni seen papa do ñu gëm wala ko na sadiqen même suñu waxun deug tay nak wax nañ deug mom wax waxun ñu deug ci da sacc waye wax nañu deug ci nab li ñu ko jël ci biir ab saakom te ñom ñu ci tek seen bëd qala seen bay tontu len tontu lu kéro gam la bal yi fi nek tay sama dom ji saccu de waye sawalat lakum daf leena rafetalal anfusukum sen bakkan amran bil kerek sen bakkan bop ko toralon tay bakkanu magama ko toral fa sabrul jamil mun gofat lay mun asallahu khayna yalla asallahu khayna yalla ay yatiyani mu andil ma bihim ca ñom jami'an ñom ñep waw buñu deggo waxam bihim jami'an modi yusuf ma nga fa benjamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa motax mu ne bihim jami'a ñom ñep ma nga ñaan yalla mu andil ma len ñom ñep duriyatihim jami'a asa an yajma allah shamli bihim yuqra 'ayni duriyatihim jami'a innahu yalla huwa al-'alim moy aji xam di ba ni mu teural moko teural الحكيم موي ادي خران جيغا خامني دو جوم وتولى مد موي خالاي مد موي نك انهم تي خالاي دال لي وان غيناو ادي مير نخ ام اج نجابور ني رون سا دوم ني ندانك ندانك دي رون بن فار بن كين كوم نيكو نيت دينا لا ميتي ام سا دوميت